اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: Алейхи салату вассалам, камиллах, камилду, шадук везил шунна, и Аллах дейл дук везерн, шедюзул дук везил шунна, шадук везерн, Аллах. Вези сила улшдала, и дейл ялш дук вещарях дойлвой, вези сила улшдал, цун дюзул, цун асхабш дук вещарях дойлвой. Амал шюк эртаган вайдеш доли руз бхулил, и киюл амал хулил, и миллох юл амал шинхуман юкейлинью, и шихум худухун альчак обул хилларни, цахилларни ду, دلح دالا بالغليه كنت عامل مؤمن ناخن شسيل عدو القرآن شعقيقا بنا اي عاملا تعليق تعشيكو يوتشا قابل خلوش العمل يو اي عامل من الله يجيهون الجا ديل يلچن أصحاب خلق أباي بوخش اي أباي ويأنوي ديل يلچن عليه الصلاة والسلام خاطر ديش ديل يلچن قال لأباي يو هاي ديل يلچ دينها دال عمل يش بالغليه كن خن يوشا اس خان یوق ایرا اون صلوات دلش ول خان میلوه یک بلگل یخ شال دل یوشنو ایلر بوغ میلوه یک بلگل یخ پوسو میل ول قول دوهنال تاق اوبای ایلر بوغ دی الله داق اخ داق تاق اش تحلوار ال اوبای یک گی خان اون صلوات دلش بلگل یخ قریوشا الله چوت اساتر ال اوبای اسچ دل یوشنو ایلر علیه الصلاۃ والسلام یک گی خان دل عمل یشول خان دل یلچن صلوات دلرس احبل گلیاقح دلح اوبای الله غیر نیخ با نیخ سینگت میخ حلخ ویروحو دل دگیق انوشن گش دیر دوح الله دل قابل یشول عمل شیوق ایر قابل یشول عمل قابل خلرنی سخلرنی یقح یاتش قابل خلوشول عمل دل یلچن دلن دل صلوات دو دل یلشنو الله عیران شین ایت صلوات دلن وستگ سیران شین ایت صلوات دلن وستگ سونا شیه شفاعت خردو الله دل یلشنو علیه السلام وزی سیلا وش دل ای دل یلچ ویزر بلگلو نخ بلگلو خویل ویسا سون دوک صلوات
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اكبر

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.